0: نجمة
1: ارجعي لي
0: فلان نجمة
1: يا نجمة
0: الشباب ارجعي لي
1: ارجعي لي
0: الشباب
1: ارجعي لي